ذاك اليوم عندي زهق او راح الخاطر فيه وريهق عند الجوجان لقيتها قدام الحتى يدك قلت لها خير المرابطة اك حضرتنا ولا طب الخطاب ساعي فالرجعان من قضى ويا طب الرايم للبايبك يستيع المغلوب ينغلب ويبنك زايب أخي وتعاوض الخبر.

قلت لها يا ذمرافة حضرتنا وليت بالخطاب ساعي فرش المنقضى ويا أصفر عامل البايب الساع المغلوب ينغلب وعيبنا كذيب أخويا وتعاوذ الخبر كان

صايب عييت نصبر في قلبي ما أصبر غير محايا مني على يا الوعر بعد ما ننسى ونتفكر صادوني عين محايين أخويا وتعاود الخبر أزرق الجنحايين للغمر عاود يصبر كيان